0: برحمتك يا أرحم الله وتراف علينا واسمعنا وعيننا وأقبل سؤالات وطلباتك الديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا
1: يا
0: خطايانا
1: رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حاسة كل تجربة كل فعل الشيطان ومغامرة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا المصالحات والنفعات، وارزقنا إياك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو.

0: Angelo Shriti Varsenusitas Misben Sutir
1: Shere ne
0: רפים שיר תגמתיר ונבורניון
1: שיר נשוי סניותי נעמו עושה לו שיר מסיסין דמישוי סיסים בריסוי
0: שיר נקו במר תירוש שיר ביבנגי אליסי שיר ביאבוסטולוס אבא מרקוס בסיאוריבוס
1: שיר נקמר תירוש שיר נצוי גנגי אנו אשר נעשו בור בשל סיבור ורגיות תודה רבה שתרת אלתי ולא בתם מרקורי תבוא מיני תני ואת
0: היתנה פריזויין תתסוטו פוססו אמריה שוי שרי מותנרים ביקו אבולנטן נובי
1: אשר נוהו שרוק נמקיות נעם
2: وأيضا فلنسأل الله ضابط القلب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك
3: وانا بين اخواتنا المرضى بكل مرض كان في هذا المسكن وكل موضع لك المسيح لنا معنا عليهم بالعافية والشفاء واغفر لنا
1: يا رب
2: تعهد بالمراحم والرأفات اشفيهم انزع عنهم وعن كل مرض وكل سقم روح الأمراض اطرده الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقيموا معزهم المعذبين بالأرواح النجساتكم جميعا الذين في السجون والمطابق الذين في النفي والسبي والمقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساكتين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها رب رحمة أعطيها برودة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطاياها وأسامح نحن رب أمراض نفوسنا شفيها والتي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك
1: يا رب
2: اذكر يا رب أبانا وإخواتنا
1: يا
2: المسافرين
1: رب
2: والذين يضمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين إن كان في البحر أو نهر بحيرة أو الطرق المسلوكة أو السالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع ردهم إلى ميناء هادي من الخلاص تفضل أصحابهم في الإقلاع وأصحابهم في المسير ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى الإنقاذ
1: يا رب ارحم فلنسبح مع ملكك والمجد لله في العالم وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننتي بميدك نشكرك من أجل هذا المجد أيها الرب المكسر صلى الله عليه ضابط الكل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح والرب القدس يا رب لحم الله ابن الاب رافق خطيئة العالم ارحمنا يا رافق خطيئة العالم اجبر صلنا ليك ايها الجالس ان امين بيرحمنا انت وحدك القدوس عندك العرب يسوع المسيح والرب القدس مجدا لله الاب امين وباركك كل يوم سبح اسمك القدوس الى الابد والابد الابدين امين منذ الليل روح تبكريك يا اله وامرك يا نور الارض تترك لنا غزرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوته بلدائك وانك تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحل الزموت الذي ولد من اعضاء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحل الذي منصر من ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحل الزموت الذي قام من الموات وصعد للسماوات ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدس لانه كل وان ولد ارض امين ايوه الثالث القدوس ارحمنا، ايوه الثالث القدوس ارحمنا، ايوه الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا، افتقر مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين رقد، يا رب نحن نفوسهم يا من ارحمنا الذي بالخسارة بعيننا، اقبل طلباتنا عليك، لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي غدا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشر بالمساء. ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى دمين السلام، ولكن نسالك ايتها القديس الممتنع مجد نظرا كل حين، والدة الاله ام المسيح سيد صلواتنا لابن الحبيب، اغفر لنا خطايانا سلم التي وات لها نور حق المسيحيين على نظرا قديسه، سر رب عنا ليصنع رحمه انفسنا، اغفر لنا خطايانا في العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة على مين الجنس البشرية، اشفع فينا من المسيح الذي ولدته لكي ينعمل لنا في الخطايا. شيرين يوتي برتين طورا من آلسين شيرين شوشن تيمن جسر يكفونا نمانويل
0: ابرستاتي سيد الوات نار بشس بغرس استفكان النوبين نبول
1: تباكي أنت يا مريم الحكيم العفيفة الكبة الثانية الكنز الرحيم
0: اليمامة النقية التي نادت في أرضنا وأينعت لنا ثمرات الروح
1: الروح المعادي الذي حل لابنك في مياه الأردن كميث النور،
0: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر.
1: وأنت أيضا يا رجعنا اليمام العقلية تأتي لنا بالرحمة وحملت في بطنك.
0: أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا.
1: فلنقول هذا من قلبنا ولا نبادر ذلك بلساننا صارخين قائلين.
0: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا.
1: مرقس يا مرقس الرسول والإنجيل الشهيد لإله من إله الوحيد والجيد.
3: أتيت ونرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدوس،
1: أخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي، وطمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء.
3: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة.
1: السلام لك أيها الشهيد، السلام للإنجيل، السلام للرسول مرقس نظير الإله.
3: اطلب من الرب عنا نظير الإله الإنجيل مرقس الرسول، يغفر لنا خطايا
1: كنا أن تنظر علينا في المواضع العالية التي أنت كائن فيها يا سيدتنا كلنا، والدة الإله العذراء كل حين.
3: اسأل الذي والتي مخلصنا صالحا يرفعنا زي الأتعب ويقرر لنا سلامه.
1: سلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، سلام الفارق جنسنا ولا

0: خطايانا.
1: أعوذ بك من رحمتك
0: رغم
1: يا رب.
0: كدك يا ترى عذراء القديسة وليت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل وكتير الشهداء، تلاليل الصديقين، سبادك الناس غفران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس لو واحد الناس قد لا ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. الحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، نطق بأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

0: الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسلتهم مكرمين قائلا: إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة طلبة قديسين.
1: صلوا من الإنجيل المقدس.
2: يا رب
0: اذكر
2: ارحم.
0: أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يا حب المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا.

0: بخوف أمام الله وانصت لسماع إنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. آمين.
1: صوبن نوت اوبن سوتير بن اوروترين صوص بخريستوس بشير بنوت اتونخن اوف شايني بفاب نوت بي
0: من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي، بركاته على جميعنا. آمين. من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحان، لأني أرى السماوات وأعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا، ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن

0: قالت له المرأة: يا سيدي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي ودعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيدي أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون إن موضع السجود في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة حتى أنه لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجد للآب. أنتم تسجدون للذي لا تعرفونه، أما نحن فنسجد للذي نعرفه، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب أيضا يطلب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح هو، والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحق.
1: والمجد لله دائما،
0: أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. أعطينا اليوم مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر، بل مسيحنا ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد كما يرستوس يسوس بن شوي
2: اسكي فلاسيمون تو كريو كليناتي
1: اوكيون سو كيريو
2: بروس هومين سيمتا بوفو آمين
0: كيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الأب، قطع كل الرباطات خطأ من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل طارق بالروح القدس. من غفرتم خطايا غفرت، من امسكتم عليهم سكت انت نعمت، الذين يعملون في كانت كل زمن في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا يربطوا ويحلوا كل الرباطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر ان عبيدك ابائي واخوتي ضعف المنحنين برسل مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع كل الرباطات خطا ان كنا اخطانا ليك بشيء بعلم غير علم، جزع القلب الكون بسعر القلب كصالح محب البشر، انم لنا بغفران خطأنا، باركنا طهرنا حللنا حل سائر شعبك قومنا رتك المقدس الصالح.
1: امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون امين ان يرزق سبت ريكا يوك يا جمنا اماتي كيسوس يا وانا صني وانا انت نواشي بولن غاية مجاوب ان شايس ان بيرت
2: مونه مان کارو مال بکنای بنت کهیرینی اوین سبتن بیکلا او
1: سدی منون نان کریلای سون کریلای سون
2: کریلای بلو گیت سون آمین اسمو ایرو اسمو ایرو استی متنیا کونه ایول گومبیس
0: بکریستوس بن نوتی
1: آمین اس اشو
0: ایوه المسیح الهنا یا ملک السلام اعطینا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا كالملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين ندعوك بكل شكر أبانا الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا للرب أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر، بالمسيح ربنا لك الملك والقوة.
0: والآن محبة الله الأب نعمة ابنه الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم
1: ومع روحك أيضا. آمين. آمين. ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. أعطينا اليوم مغفر لنا ذنوبنا لكنك غير مشركون. حللنا أبونا، حللنا.
0: شويس إنينان بشويس إنينان تسبحت وصلات الساعة الثالثة والستة من نهر المبارك قدمهما للمسيح ملكنا ولهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين يستجيب.
1: الرب يرعان فلا يعود فيما رعان عصاك وعكاد حياة قدام رحمات الرب يرعان الليل عزمك يا رب يا رب يا رب يا رب

0: زوكساسيوس سيمون قدوس قدوس قدوس اسم بشارة الإنجيل معلمنا مريم يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. افتح افتح
1: كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم إنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعلكم وننطلق منها هنا أنا والكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما بدينا من نسجد لك أيها المسيح لنا ما بك الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جددوا في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني يا الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة القادرة على كل شيء لأنك أنت ضياء نفوسنا من يضيء كل إنسانات إن إلى العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عن قود الحياة نسألك يا تلمتنا نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: آمين الملك السماعي المعذر والحق الحاضر في كل مكان والملك كل كنز الصالحات وموت الحياة هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا
3: آمين كعيك سوسيون سنيون آمين
2: لما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وتلا أنت يا باب السماء افتح لنا الباب الرحمة
4: قدوس الله قدوس القوي
3: قدوس الحي الذي متلذذ بما أظهر رحمة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي اسم المحر قدوس الله قدوس القوي مجد الاب والابن والروح القدس لانه كله ونرضى ونرمين ايها الاساس قدوس ارحمنا يا اساس قدوس ارحمنا يا اساس قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر اثامنا يا رب اغفر ذلتنا استقم رضا شعبك الشيء من اجل اسمك القدوس وانقذنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من وقت ارحمنا الذي بالخطا ربنا اقبل طلباتنا اليك لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
4: ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفاف اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
3: ولا تكن نفتري ولكنك من الشرير بس ربنا لك الملك والقوة والمجد
4: سلام لك نسألك
3: أنت القديسة الممتنعة مجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح سادة صلواتنا لابنك الحبيب اغفر لنا خطايانا سلم لا تبت لنا نور حق المسيحين العذراء القديسة رب عنا يصنع رحمة أنفسنا اغفر لنا خطايا العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة لمن الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لكينا من الاخرى خطايانا سلام لك ترى ضرار الملك على كل القانية السلام الفارغين سنا ولدت لنا من الناس على كسكورينا يا الشفيع المؤتمنة مام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
4: زوك صوص وصوص قدوس قدوس قدوس وصوم كل قديس متى البشي وتميز الطار بركاته عين امين
5: ولما افسر صادق معنا بجلس تقدم عليه تلاميذه فتح فيه وعلم قائلا طوب المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوب الحزن لأنهم يتعزون طوب الودعاء لأنهم يرثون الأرض طوب الجياع العطاش بر لأنهم مشبعون طوب الرحماء لأنهم يرحمون طوب الأنقياء قلب لأنهم يعينون الله طوب للصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنما كثرة الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فاسفل ملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء خارجا وتدوس والناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل، ولا يقودون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في بيتي. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في
4: والمجد
5: السماوات.
4: لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح ما بك الصلاة وروح القدس أنك أتيت وخلصتنا آمين. يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطيئة تجر على أبونا آدم في الفردوس مص خطايا المسيح لو خلصنا. أنا صرخت إلى الرب ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت لي واسمعني عشاء وباكر وقت زور كلامي أقول فيسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقطعت الخطيئة بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي وإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحيا بالمسامير سمرتبة، انقذ وقنا من طياشة العام الهرش والعالمية، لتذكر أحكامك السماوية كرفتان.
3: كانين كأيك صاصون الصنيعون آمين.
4: إذ ليس لنا دالة ولا حجة لمعذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد العذراء. لأن كثير هي شفاعتك مقبولة عند مخلصة أم الطاهرة، لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأن رحمه قادرة على خلاصنا، لأنه تألم لك ينقذنا، فلتدرك رأفتك سريعا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من اسمك يا رب، نجينا وافرنا خطايا مجلس اسمك القدوس.
3: كانين كأيك صنعون صنعون آمين.
6: أنا أتخلص من قصة الأرض كلها أيها المسيح لنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. لهذا كل الأمم تصرخ قال المجد لك يا رب.
3: نزود
6: بشخص غير الفاسد يا الصلاة طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا، لأنك بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من رؤوس العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب، المجد لك.
3: كانين كأيك صنعون صنعون آمين.
6: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة الله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبصر الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وأننا نعم الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بشكر غير المات المسيح لنا
3: نعظمك يا من النور الحقيقي ونمجد العذراء القديسة والد إلا لأن كل مخلص العالم فخلص نفس المجد لك يا سيد مكر المسيح فخر رسل ليلي الشهداء تليلي صدقين تبت كان يغفر خطايا نبشر بسرس قدوس الأطواء الناس قد لم نجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الكريم، حقيقة نؤمن بإله واحد الله لا ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق يساوي الله في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مرم من عذراء وتأنس صلب عنا الله عند بلاط بونتي تعلم كبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده يدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المال بطق من الآب نسجد له من قدوة مع الآب والآب ناطق الأنبياء كنيسة أيضا مقدسة كما رسولية نعترف بمعودية واحدة وكل خطايا تنتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين.
0: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا الكريم.

0: Ante Managia Trieste, Fiot Nevshirinem Bebnevma Esoem, O Herininem Oko, Tejenteoem Avas Esoem, Kensolik in Apostolik in Ecclesiente, Fnoti Aminus, Curia Rabbellazina, Condemulacazi in Corabin, والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كل من أجر السماء
1: من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدم

بنشبه متنطور في بريفر بس ماني فو لايت في نوتي في او تم بن شوي سو بن نوتي او بن سو تيري سوز بي خريستوس جافر اس كبازي نيغون افر وي سنيرون اف اري ايرون اف شوب تنيرو فاف تي اس ويرون اف تي تو تينا فنتن شاهري تايونو ساي ان سو هون مارن تي هو روفو بوس انت في اري ايرون خم باي اهو اس او افاي نم نو تي رون تي بنون خن هيرين ان بين جبي بندو كراتو ريب شويس

0: ثابت الكل بربنا ولهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة
0: يا
1: خطايانا.
0: رب
1: من
0: ارحم.
1: أجل
0: هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب كل

بيدك يا رب قدام هذا اليوم، قابل الكاهن والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي، يكونوا محلين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم كنيسة الله الواحد وحيد المقدس الجامع الرسولية، موفاة الاثنى عشر رسول نازل الإنجيل ماركوس رسول الطاهر والشهيد، والبطيارك القديس ساويرس ومعنا دوسكوروس والقديس أثناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم شوز كسام وقديس باسيلوس والقديس غريغوريوس ومفوا 318 مجتمع بينك وال 150 بنت قسطنطين ومتين بأفسوس فم رئيس كان البابا الأنبا طوادروس الثاني فم أبي الكان فم حقارتي لأنهم بارك مقدس من قدوس الآب والابن والروح القدس من كل

0: البولس فصل المرسلات معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته على جميع نعمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار. لكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين في كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحلها لرحنا يا أخوتي. أمين.
1: كثير لكم فصل ورسالة معلمنا بطرس الرسول أولى بركات علينا أمين. لأن هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لهن أولادا، صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. فذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء أنية ضعيفة، معطينا إياهن كرامة كالورثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة كي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الألام، وكونوا محبين للإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بالتشديد، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، ولا يحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أسره. لأن عيني الرب تنظران الأبرار، وأذني تنصتان إلى طلبتهم، وأما وجه الرب ضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيرون على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخاف ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس برك الصلوات المقدسة فلتكن معنا يا أبائي وأخواتي آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة فجسونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة وأما أولئك فرجعوا إلى خصتهم وأما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى عكا فسلمنا على الأخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان له هذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا وبينما نحن مقيمون هناك أيام كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود وهكذا في أورشليم ويسلمونهم إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والأخوة الذين في ذلك المكان الله أن لا يصعد إلى أورشليم حينئذ أجاب بولس وقال ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الله لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر تعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 21 من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاء وعده علينا وعليكم ونحن أنتم في ضوء من المغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بالتذكار الشهري لوالدة الله القديسة العذراء مريم الشافعة في جنس البشر وهي الملكة المختارة والعليقة المشتعلة وتابوت العهد وقسط المن وعصى هارون وقدس الأقداس بركة شفاعتها فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من القرن الأول الميلادي تنيحت القديسة إيريني كانت ابنة الملك لكينوس ملك مقدونيا لم يكن يعيش لوالديها نسل وأخيرا رزق بالقديسة إيريني وكانت جميلة فخاف عليها والدها فبنى لها قصرا منيعا لتقيم فيها ومعه 13 جارية وكان عمرها في ذلك الوقت 6 سنوات ولما كان والداها يعبدان الأوثان لذلك ترك لها التماثيل لتسجد وتتعبد لها كما عين لها شخصا فاضلا حكيما يدعى إبليانوس ليقوم بتربيتها وكان مسيحيا ولما وصلت إيريني لسن الزواج عرض عليها أبوها الزواج من أحد الولاة الأمراء فطلبت منه مهلة لتفكر في الأمر ثم دخلت على الأصنام تطلب منها الإرشاد فلم تجبها بشيء فرفعت عينيها إلى السماء وقالت يا إله الجليليين الأتقياء اغبرني ولا ترفضني واهديني إلى ما يرضيك. عندئذ ظهر لها ملاك الرب وقال لها سيأتيك غدا أحد تلاميذ القديس بولس الرسول ويعلمك ما يلزم ويعمدك. وفي الغد جاء إليها القديس تيموساوس وعلمها أسرار الإيمان ثم عمدها فقامت وكسرت الأصنام. ولما جاء والدها ليأخذ منها الرد في موضوع زواجها اعترفت أمامه بالسيد المسيح فأمر أن تربط في ذيل حصان جموح وأطلقه ولكن الحصان ارتد إليه وقبض بفمه على ذراع الملك وطرحه أرضا فسقط ميتا ونهضت إيريني تصلي إلى السيد المسيح لكي تمجد أمام الكل فعادت الحياة إلى والدها بعد موته فآمن هو وزوجته و3000 نسمة واعتمدوا جميعا وقد وهب الله هذه القديسة نعمة عمل الآيات حتى كسبت كثيرا من الأمراء والعظماء والشعب إلى الإيمان بالسيد المسيح وظلت تعلم وتساند الذين آمنوا بالرب ثم استأذنت القديس موساوس ومضت إلى مدينة أفسس وظلت بها حتى تنيحت بسلام. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا. آمين.

كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا.

جميعنا يدخلنا للملك عذار في إثرها جميع صاحباتها له يقدمنا يدخلهن بفرح وابتهاج يدخلهن

مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحاكمات فأخذن زيتا في أنتهن مع مصابيحهن، وإذ أبطأ العريس نعسن جميعهن ونمنا. ففي منتصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس قد أقبل.

فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن، فالأحرى أن تذهبن الباع وابتعن لكن. فلما ذهبن ليبتعن جاء العريس والمستعدات ودخلنا معه إلى العرس.

وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم.

Ave Resve Veneri, ego non tantris in

كل شيء أعطيتنا. اغفر لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروح قدوس، ولكن نحن عبيدك.

0: حفظنا احفظه لنفسنا كثيرا وازمنا سلاما يا مكمل رياس الكانوت المقدسه التي اتمنت عليها من قبل كرتك المقدسه الطوباويه، مبصلا كلمه الحق باستقامه، راعيا شعبك بطهاره وبر، وجميع الاساقف الارثوذكسيين والقمامسه والقصوص والشمامسه وكل امتلاك كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه. انعم عليهم وعلينا بالسلام في كل موضع، وصلواتهم صون عنا كل شعب، وصلواتنا نحن ايضا عن مقبل اليك مسبحك المقدس الناطق السماء راحة بخور، فسار دام الذين يرون والذين يرون اسحاق مظلهم تحت ارجلهم سريعا، ومن تحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسه.
1: يا رب ارحم.
0: صلى الله ضابط كل ربنا ولانه مخلصنا يسوع المسيح نسد من صلاتك يا محمد.

بغير من ولائق ان اصناك مشتك المقدسه تربوي بيوت صلاه بيوت طهاره بيوت بركه انعم بها لنا رب العبيدك التي من الابد عبدت الاوثان بالكمال اقلام العالم الشيطان وكل قوات يشرس حكم تحتك دائما سريعا الشكوك وفعل ابتلهم ولينقذف ترك فساد البدع أعد كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسد ومساتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وابدد

0: الخصوص، أما شعبك فليكن برك ألوف ألوف ربوات ربوات يصنع النارات.
1: إن صوفي يا سيو بروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمين
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح إما الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور مولود غير مخلوق مساوي لله في جوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا لغضب الله سبونتي تعلم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين نبي أيضا يأتي في مجدي الذي إن الحياة والأموات الذي لا يسمى كان قضاء نعم نوم براء القدس الرب المنبت النهض كلمبيا في سعادة قدسة جماعة الرسولية نعترف معهم

0: أخطيت يا أبي
1: حاليا
0: خليلني، أخطيت يا أخوتي سامحوني وصلوني. شليل فلوقي صون
1: ايه بي برو سفشيست اسيتي.
0: إيه.

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بزور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجد

ومن كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك.

مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حق بالحقيقات مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوى.

son kudus, son kudus bil hakikati. Eyyuhar Rabbi lehuna. الذي خلقنا وجبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح

وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين بمبعين من قبل خطايانا.

صعود إلى السماء وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

لتلاميذ القديسين ورسل طارق قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

وطهيدا لتلاميذ القديسين ورسل طارق قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني.

0: أسألك أيها المسيح إلهنا، ثبت أساس
1: يا
0: الكنيسة
1: رب ارحم
0: وحدانية القلب التي للمحبة، فلتتأصل فينا
1: كيريه ليسون
0: للمبر الإيمان، سهل لنا طريق التقوى.
1: يا رب ارحم
0: اضبطهم الذين رعونهم، ثبتهم
1: كيريه ليسون
0: أعطي بهاء للكليروس نسكا للرهبان
1: يا
0: والراهبات،
1: رب ارحم
0: طهارة للذين في البتولية، حياة صالحة للذين في الزيجة،
1: كيريه ليسون
0: رحمة للذين في التوبة، صلاحا للأغنياء،
1: يا رب ارحم
0: وداعة للفضلاء، معونة للمساكين،
1: كيريه ليسون
0: نجاحا للطلبة، أملا للمحتاجين،
1: يا رب ارحم
0: الشيوخ قوموا الذين في الحداثة، أدبهم
1: كيريه
0: غير
1: ليسون
0: المؤمنين، ردهم لتنقضي افتراقات
1: يا
0: الكنيسة،
1: رب ارحم
0: فلتعظم أهل البدع، ونحن كلنا حسبنا

روحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة.

من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك نطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك من ذو البدء بين الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا

ملت وطن الله الكلمة الحقيقة، والقديس يوحنا الصادق الصابر وشهيد، والقديس فانوسيس الشمامسة والرشادة، وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والباتيارك القديس ويريس ومعلم دسقورس، والقديس أثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شاول السكان، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس تودوسيوس، والقديس ثوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس، والقديس ناطق بالهيات، والقديس غرغوريوس الصانع على جاب، والقديس غرغوريوس الأرماني، والثلاثمائة وثمانية عشر المقتدم بنقوى، المائة وخمسين بمدينة القسطنطينية، والمائة تاني بأفسوس، نيم بنيوس ذكاوس بنشتيا بانطونيوس نيم بثني أبا بابلين بشوم تتقوب أبا مكارم نشيرتين ونستبرو بوروس نيم بنيوس أبا يؤنس بيغومينوس نيم بنيوس أبا بشوي بثمي برومين تلوس بمن ريتن تلنسوكين أغاثوس نيم بنيوت أبا بابل برفتم ميزيكيل بف ماتين شوي سنيوتت أوابن روميوس ماكسيموس ماتيوب سيت ماتيروس نخلو انتشيت نيم بيغوريت أواب أبا موسى منس كام برزبتيروس نيم بنيوت أبا دانيال بيغومينوز بنيوت أبا إسيزيروس ببرزبتيروس نيم بنيوت أبا بخون فاتيكوس روس بف ماتيتيس نيم بنيوت أبا شينوتي باشمزيس وبس بف ماتيتيس وابان البابا كيروس سادس وابان باب راموس وفي مجيزه والقمص ميخائيل بحيره الميزو وابونا بشوي كامل وابونا استاذ الانطوني وارشدياكون حبيب جرجس وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطلباتهم ارحم

0: أسم آبائنا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البت تفضي يا رب اصبر عبيدك المنتقلين أبونا بتنغور مريوس وأبونا بيقول مسعد وأبونا شنودة كمال والمنتقلين سمير فهمي ومدحت حنا ومايكل نشأت وسمير شاكر المنتقلات جوزفين جورج وسميرة حبيب وسهير عبد الملاك ورعوت إبراهيم فردوس زكي وشهيرة توفيق تفضل يا رب يحبسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنود في نور قديسين
2: بركاتهم المقاد

فلنشكر الله ضابط الكلاب ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا لأن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصف

أربعة كانت غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث تقديسات والـ24 قسيسا جلوس على كراسيهم والـ24 إكليل ذهب على رؤوسهم والـ24 جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين ويسجدون أمامه.

والمئة والأربعة وأربعون ألفا البتولين غير الدانسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين الليلويا. ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا. قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح.

مقدسة ومملوءة مجدا والدة الإله الطاهرة القديسة مريم العذراء آمين هللويا. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن

0: فالأجلاذ مخلصنا الصالح صرخ قائلا: إن جسدي ومأكل حق ودمي ومشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنيرة وجه غير مغزي إيمان بلا رياء نية نقية صبر كامل رجاء ثابت نكسر بدل بغير خوف أن نطلب لك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ذا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المساء صار ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد.

0: واذكر يا رب
1: تيسون
0: ضعفي أيضا، واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كسر الاسم، فلتكسر هناك نعمتك لأجل خطايا خاصة، نجسات قلبي لا تمنع شعبك، نعمة روحك القدوس حللنا حل كل شعبك، كل خطية، كل جحود، كل يمين كاذب، كل ملاقات لهرطق. انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة فهم لنهرب إلى التمام من كل أمر قديل المضاد، امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع رب. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجمالة. اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا ودروس الثاني، حفظا احفظه لنا سنين كثيرة. اذكر نفس أبينا المتنيح البابا شنودة الثالث. اذكر يا رب آباء الكنيسة كل الخدام والشمامسة، مرضى شعبك اشفيهم الذين نعزيهم. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها،
1: كل استحقا ولروحك ننصت بخوف الله.
0: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وفات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس.

مقدس ودم كريم حقيق ليسوع المسيح ابن الله آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيق ليسوع المسيح ابن الله آمين. جسد ودم عمانويل لأن هذا هو بالحقيقة آمين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الأطراف الحسنة أمام بلوط الصلبنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن لوط لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه من أن هذا هو بالحقيقة

أن هذا وبالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكره في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول بالصلاة.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: العالمين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.
1: خذ يا كراس صلى عليه صلاة الشكر يا مريت كده ليه يا ابني؟ مريت ليه كده؟
2: كنت في مصر
1: كنت اتحرقت
2: عملت خناقة على الشمس يب.
0: أليسوني ماس أوسي أوسو باتير أوبانتو كراتور بنجيات رياس أليسوني ماس بشو يسف نودين تيني قوم شبو نمان جوم من تنفيسيس خمسوك هيك هيك إيفل إيروب. اللهم اجعلنا يا رب مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا للسماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبنا علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.

نايت فنوت بيوتن بن شويسو بن نوضو بن سوتيريسوس بكريستوس جافر اسكي بازيني غونا فير ويسينيرونا فارهيرونا فشبتينيرو فافتاسو ايرون افتي توتينا بنتن شارياتاي اونوساي انصوف اون مارنتي هو ايرو فبوس انتف ارهيرو

آبائنا وإخوتنا الذين وقت وزنايحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة، آبائنا الكسوس، وإخوتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان، وآبائنا العلمانيين، عن كل المسيحيين، كي المسيح إلى هنا يناح أنفسهم أجمعين في فردوس النعيم، نحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر

طاهرا من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين خست نفوسهم فنيحهم وأن يستحق

0: ارحم تفضل يا رب، انت عافنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب، لا بين وتزايد بركه، واسمك القدوس مملوء مجدا الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما ستكن عليك، لان عين الكل تترجاك، لانك انت لست تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اكثر الارض كلها، انت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل ولا الابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب انر لي برك. يا رب رحمتك دائما الى الابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لك صرت لي ملجأ من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فاني اخطات اليك يا رب التجأت اليك، فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك انت هو الهي وعندك ينبوع الحياه بنورك يا رب من عين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك مستقيم القلوب، لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات تحقق في كل ليلة.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. آباؤنا وإخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيئة يا رب عين واقبل طلبتنا إليك، لأن لك المجد والعزة وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين.
0: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، إن بخريستوس إيسوس بين شيسامين الليلويا شيرين دنتي ويروس يسوى بسمين عوط ينبرسين وسنسيوني بين تي مصنوع

لكن بنعمة المسيح رجع للنور الحقيقي بصلوات والدته وصار أسقفا عظيما. ابني الدموع لن يهلك أبدا الكلمة الحية في أفكارنا أمس واليوم وإلى

أعظمك يا أم نور الحقيقي، ما جئتك هتعطي القديس ولد لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا الملك المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس، صوت واحد نسجد لنا مجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن.

بسم الله الرحيم المولود من لا يقبلك الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مسافر إلى الدور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس والمنعم الأبرار

تراتيه المعلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا. لم يترك إنسانا يظلمهم وبكت ملوكا من أجلهم قائلا: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا

0: كن هو الآتي باسم الرب. ربنا ولنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد آمين.
0: وفيما هو يتكلم سأله فريسيين أن يأكل عنده فدخل واتكى. وأما الفريسي لما رأى تعجبا أنه لم يغتسل أولا قبل الأكل فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة وأما داخلكم فمملوء اختطافا وخبثان. أيها الجهال، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطوا ما عندكم صدقتان وكل شيء يتطهر لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون النعناع والشذاب وكل بقل وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله، وكان يجب أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك الأخر. ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فإنكم مثل القبور التي ليست ظاهرة والناس عليها ماشون ولا يعلمون. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا أيها المعلم، عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. أما هو فقال: وأنتم أيضا أيها الناموسيون ويل لكم لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم إنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم. فأنتم إذن تشهدون وتصرون بأعمال آبائكم لأنهم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردونهم كما ينتقم من هذا الجيل لدم جميع الأنبياء المسفوك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى زكريا بن براشيا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم إني أقول لكم إنه سيطلق

أنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعول لنا نحن البشر ويعطي

0: أبانا الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. إن بخريستوس يسوس بن شويس.

0: يسوع
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكرمة الله الآب، الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل الألم المخلص المحيا، الذي نفق وجه تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين القادمين بالروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرك لهم ومسكتموه عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسل الأطهار. أنعمت على الذين يعملون في القانون في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض وبيدحوا لغة الظلم. الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك إخوتي وضعفي هؤلاء يا رب المنحنيين برؤوسهم مجدك الأقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا، وإن كنا أخطأنا إليك إن كان بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالفكر أو بسهر النفس، فأنت أيها السيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر، اللهم إنا معلنا في خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا وحال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة، لأنك أنت هو إلهنا وإليك بك المجد والإكرام والعزة والسجود مع بك الصالح والروح القدس المحيي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، آمين.

0: ربي.
1: يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، إن لك القوة والمجد والعز والبركة الأبد، أمين. واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة ومهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام، والسلام الله يكون معاه. هنصلي دلوقتي الخدمة الأولى من صلاة نص الليل وتسبيحة نص الليل. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب

0: أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين.
1: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسك صدفتك تمحو اسمي اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك.

قد خلاصك برح رأس عضدني فعلم الأسماء طرقك موافقون إليك رجعون نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدك يا رب افتح شفتي فاغفر فم تسبيحك لأنك لو أصلت ذبيحة لكنت الآن أعطي ولكن لك أصر محرقات فالذبيح لله روح منسحق القلب المنكسر والمتواضع لا يرزقه الله انعم يا رب من صدق على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ صار ذبائح البر قربان محرقات ويقربون على مذبحك العبول هللويا قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران

0: Şahisten aynan, hep şahisten aynan, kenefran hem efiyot hem efşi ebni ebni maysuğa ebni otunot amin kirye neysun kirye neysun kirye flogason sebetri ke yum ke agi ebni ebni keninkai ke susi onastunyon amin تسبيح الصلوات الخدمة الأولى من صلاة نص الليل أقدم المسيح ملك ولا يبرق في خطاياي من تراتين مزامير أبينا داود النبي والملك بركت على جميعنا أمين.
1: Gracias.

0: θα μας πω.
1: والتلميذ الطاهر بركت على جميعنا امين.
2: حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر ازهار اخذنا وصرحنا اخرجنا لاستقبال العريس خمسه منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات فاخذت الجاهلات مصابيحها والنا لم ياخذنا معهن زيتا واما الحكيمات فاخذنا زيتا فناتهن مع مصابيحهن ولما ابطى العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا أخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجالات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فاذهبنا بالحر إلى الباعة وابتعنا لكن فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرف كنا فاصهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة

0: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء
1: كذلك على الأرض
0: خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تحليل صلاة نص الليل. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنا العقلنا نفهم أقوالك المحيية وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا إلي يا مباركي أبي رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة شفاعة سيدتنا كلنا ويت إله القديسة مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ورحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدى الكل الخلاص لأجل الموت بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة سهل حياتنا شنام وصيام قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحيطنا ملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين مرشدين نصر اتحاد الإيمان ولا معرفتك مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.

0: فاستمشاط لينكين معلمنا القديس مارن وقلب بشير والتلميذ الطاهر بركته على جميعنا امين.
1: عيناي قد ابصرت خلاصك نورا تجلي للامم ومجدك لشعبك اسرائيل.
0: والمجد اله دائما ابديا امين.

يوم النور الحقيقي ومجد غض عصا قديس ويت الله، لانك ولدت لنا مخلص العالم، اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.

0: غير مخلوق مساوي للأرض في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات.
1: الذي ليس ممكن كذا،
0: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة ومغفرة الخطايا.

0: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الله يكون معاكم، تعيشوا وتصلوا.
1: مع روحك أيضا.
2: حاجة بكرة، حاجة مهمة، حاجة تاخد اليوم ولا
3: اشمعنى؟
2: اعرف ليه؟ تو تاسكس، تو تاسكس،
3: اعرف
2: حضر الفيديو للحفلة.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي